أستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى أنه حذر.

0: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء منهم والأموال وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وعلى كلمة الموحدين وعلم لهم العزة والتمكين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلاد المسلمين عام إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحي صفوفهم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزان ومن سيء الأزقان يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan sembahyang secara berjemaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janji. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا سلطان كبواه دولي يا محمد يا سلطان محمد كلمة Sultan dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darun Naim dan Luli yang Mahamulia Sultanah Kelantan semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan akhirat aslahallahu mulkahu wa ihsanahu wa fayyad adlahu wa ballaghahu minal khairi ma sya' Allahumma alim syar'an syarifalahu wa liwuzaraihi sabilan wa minhaja warzuqhum at-tawfiq لكل خير وجعلهم سراجا وهاجا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: Sekian khutbah Jumaat kali ini yang disampaikan oleh KTP yang bertugas Al-Fadhi Ustaz Haji Khairul Azizi bin Mokhtar, Imam Tua Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru, mengenai Islam menjulang keadilan. Sekian secara langsung khutbah Jumaat di Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru. Salam hormat daripada saya Rosalam Cik Soh dan rakan teknika Khairul Anwar Ayub. Kita kembali bersama rakan setugas Dia Fauzi di Konti Kelantan FM. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih buat rakan setugas DJ Rosalam Cik Soh yang berada di Masjid Muhammadi Kota Baru untuk secara langsung khutbah Jumaat hari ini 31 Julai 2026. Dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Dan saya mohon ampun dan juga mohon maaf jika sepanjang 4 jam saya bersiaran ada tersasul kata-kata dan juga terkasar bahasa. Dan selepas ini dalam segmen aku akan ditemani oleh Mak Ados hingga jam 6 petang dan 6 hingga 9 malam DJ Rudin Ismail dan sebelah malamnya DJ Cik Su. Kita akan mari dengan seksi awak belakang sehingga jam 12 malam. Itu antara barisan penyampaian yang bersama dengan anda untuk sepanjang hari ini Jumaat. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.